0: شوف الكيلومتر السادس كيلومتر دوز السوق، شوف داك السيمو المول الجمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد.
1: Elegí una ciudad más humana, alegre y divertida. Viví en Ciudad Futura, donde vive la música.